هستنا دين قاضي أو هست ليراده قرابي ويان وهسا أوفع وين هسا هيراده